تري على مامازيتا هلا بدي كيكو دبا بيتي ودبا ديكيتا تجري كنتو كنتي اي اي اي اي اي على مامازيتا هلا بدي اي اي اي اي شبو دبا ديتا هاي هاي هاي تري على مامازيتا.